رمضان. اللهم اجعلنا من اتقاء شهر رمضان. اللهم اجعلنا من اتقاء شهر رمضان. اللهم اجرنا من النار. اللهم اجرنا من النار. اللهم اجرنا من النار. اللهم اجرنا من خزي النار. اللهم اجرنا من كل

وفي ليلتنا هذه من أتقائك من النار وجعلنا من المقبولين الفائزين برحمتك يا أرحم الراحمين.

قابض يا الله، يا باسط يا الله، يا خافض يا الله، يا رافع يا الله، يا معز يا الله، يا مذل يا الله، يا سميع يا الله، يا بصير يا الله، يا حكم يا الله.

علي يا الله، يا كبير يا الله، يا حفيظ يا الله، يا مقيت يا الله، يا حسيب يا الله، يا حسيب يا الله، يا حسيب يا الله.

الله يا صمد يا الله يا قادر يا الله يا قادر يا الله يا قادر يا الله يا مقتدر يا الله يا مقدم يا الله.

ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا الله يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا الله يا من ليس كمثله

سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وعز جاهك.

اللهم زيننا بزينة القرآن، اللهم أدخلنا الجنة بشفاعة القرآن، اللهم

0: الإيمان. اللهم اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم.
1: آمين.
0: ببركة القرآن العظيم.
1: آمين.
0: وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين.
1: آمين.
0: وعفو

اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا. اللهم اجعل القرآن حجة لنا ولا تجعل

حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء اللهم ارزقنا القناعة اللهم حببنا في صلاة الجماعة.

المصطفى صاحب الشفاعة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى.

تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن عين لا تدمع

بك من الموت وكربته والقبر وغمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته. اللهم إنا نعوذ بك من الموت وكربته والقبر وغمته والقبر وغمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته. اللهم إنا نعوذ بك من الموت وكربته والقبر وغمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك وأسعدنا بتقواك ومتعنا برؤياك واجمعنا

كأنما نراك وأسعدنا بتقواك ومتعنا برؤياك واجمعنا مع نبيك ومصطفاك. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم أعلي بفضلك كلمتي الحق.

0: اللهم رد المسلمين إلى دينك مرد الجميلا، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصرنا على أنفسنا، اللهم انصرنا على أنفسنا، اللهم انصرنا على أنفسنا، اللهم استجب دعاءنا،
1: آمين،
0: واشف مرضانا،
1: آمين،
0: وارحم موتانا،
1: آمين،
0: وأهلك أعداءنا،
1: آمين،
0: ولا تخيب فيك رجاءنا،
1: آمين،
0: واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا،
1: آمين.

ارحمنا. اللهم طهر قلوبنا وأزل عيوبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى واجمع لنا خير الآخرة والأولى.

العالم. اللهم برحمتك الواسعة أمنا، اللهم اكفنا شر ما أهمنا وغمنا. اللهم على الإيمان الكامل والكتاب

وفي القبر مؤنسا وعلى الصراط نورا وفي القيامة شفيعا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخير.

0: المشرق والمغرب.
1: آمين.
0: اللهم نفنا من خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.
1: آمين.
0: اللهم اغسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد.
1: آمين.
0: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.
1: آمين.
0: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.
1: آمين.
0: اللهم إنك عفو كريم حليم عظيم تحب العفو فاعف عنا.
1: آمين.
0: اللهم عافنا.
1: آمين.
0: واعف عنا.
1: آمين.
0: وتقبل منا.
1: آمين.
0: وقبلنا.
1: آمين.
0: وتب علينا.
1: آمين.
0: وسامحنا.
1: آمين.
0: بفضلك يا أرحم الراحمين.
1: آمين.
0: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.
1: آمين.
0: تب علينا مولانا إنك أنت التواب الرحيم.
1: آمين.
0: واغفر لنا وارحمنا يا مولانا إنك أنت الغفور الرحيم.
1: آمين.
0: ونجنا من الهم والغم والكرب العظيم.
1: آمين.
0: ونجنا من الهم والغم والكرب العظيم.
1: آمين.
0: اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم.
1: آمين.
0: اللهم

الأنهار في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. وآخر

قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا

ارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا

ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا

ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم

ذكرنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا. فاغفر لنا ما قدمنا وما

تعذبنا بذنوبنا فأنت علينا قادر. والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام

الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ

الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول ولك الحمد كالذي تقول لك الحمد أنت قلت وقولك الحق المبين قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا المتعالي

والحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعما معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، ولك الحمد على ما يسرت من صيام شهر رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.

نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسابقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعله شفيعنا، اللهم اجعله شافعا لنا، حجة لنا لا حجة علينا. اللهم أسكننا به الظلل وألبسنا به الحلل وادفع به عنا النقم وزدنا به من النعم.

مكانه وأيدت سلطانه وبينت برهانه وقلت يا أعز من قائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه أحسن كتبك نظاما وأفصحها كلاما وأبينها حلالا وحراما محكم البيان

شرف المزيد يا رب العالمين، وألحقنا بكل بر سعيد يا ذا الجلال والإكرام، ووفقنا للعمل الصالح الرشيد. اللهم انقلنا بالقرآن الكريم من الشقاء إلى السعادة، ومن الذل إلى العز، ومن الفقر إلى الغنى يا ذا الجلال والإكرام، ومن أنواع الشرور

0: طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق السماوات والأرض ودرج والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج يا فرجنا يا فرجنا يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الموت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت صل على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله ولا تدع لنا في مقامنا هذا في هذه الليلة الشريفة وفي هذا المكان المبارك ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة من خير وصحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب وما أنزل فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين وشفع المحسنين منا في المسيئين يا أرحم الراحمين يا أجود الأجودين يا أكرم الأكرمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا يا جواد جب علينا يا لطيف جب بنا يا رحيم ارحمنا يا رزاق ارزقنا يا ستير استرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وباطنه وظاهره والفردوس الأعلى من الجنة والفردوس الأعلى من الجنة والفردوس الأعلى من الجنة يا ذا الفضل والعطاء والرحمة والجود والمنة يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام يا عظيم المن يا كريم الصفح يا حسن التجاوز يا من لا يؤاخذ بالجريرة يا من أظهر الحسن وستر القبيح. نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا ووفقنا لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك وخير أيامنا يوم نلقاك واجعلنا في موقف القيامة آمنين مع الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون واجعلنا ممن يقال لهم في الآخرة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية اللهم يسر حسابنا ويمن كتابنا وثبت أقدامنا على الصراط وبيض وجوهنا إذا اسودت وجوه العصاة يوم تبيض وجوه وتسود وجوه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم انقلهم جميعا من ضيق اللحوم ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود في سدر مخضود وطلح ممدود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب يا عزيز يا ودود يا رحيم يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين وفك أسر المأسورين وارفع الحصار عن المحاصرين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك بعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تمتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم أكرمنا بجوار المصطفى صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم اللهم أوردنا حوضه واسقنا بيده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله إلهنا وخالقنا ورازقنا ليس في الوجود رب سواك فيدعى وليس في الكون إله غيرك فيرجى نسألك مسألة المساكين تعلمك لا تسمع كلامنا تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا ولا يخفى عليك شيء من أمورنا إليك نصبنا وجوهنا ورفعنا أكف الضراعة إليك نسألك مسألة المساكين وندعوك دعاء الخائفين دعاء من خضعت لك رقابهم وذلت لك جباههم وذرفت لك عيونهم ورغمت لك أنوفهم اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأرحامنا وقراباتنا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك اللهم أعتق رقابنا جميعا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك والعتق من نيراني والعتق من نيراني واجعل مآلنا إلى أهالي جناتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واخذل الطغاة والظالمين والمفسدين وسائر أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفق عبدك خادم الحرمين الشريفين إلى ما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى وهيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم أسبغ عليه لباس الصحة والعافية واجزه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. اللهم وفق ولي عهده اللهم وفق ولي عهده اللهم وفق إخوانه وأعوانه إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين وإلى ما فيه الخير للبلاد والعباد.
1: بما أفهم راجو بنك كي وترون بني بنك كي كومين بي جاكار لوك تلو بجم إلبور
2: bine padum ciosan wa keur borom dar moti nek fi ci Touba daru marwan te ko keur serigne mbake abdourahman dende keur cheikh mohammedou fallilou mbake ci Touba daru marnan xal wi joge ci tel bi jëm ci penjum daru marnan wa kabine padum ciosan wa keur borom dar moti di fa jep jangoro jo xamne day bal nit ki niki du ba so xale mo xam e mourid bu nebbo ak bi feñ bir bu joy bir bu séré bir bu def bolotma tank yu tang tank yu ruh tank yu metti tank yu xar yaram bu def ay picci karaw gu rouge yi lepp wa cabinet padum ciosan wa keur borom dara moti dañu koy traiter. Sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86. Yen ñu yore jangoro yi estomac dëmm buy tàng wet yuy metti mbag yuy metti ak ñi nga xam ne dañu amee jangoro ulcère gastri li lépp waa cabinet padum ciosan dañu koy traité. Jigéen ju dul yëg bànneex ci kaw bu lalam ak jigéen bi nga xam ne buy gis réglam biram day metti lool. Góor gu néew kàttan tëlëj ci kaw bu lalam du am aaju sax ànd ak soxnaam wala ko am màndiw mooyef lool. Jokkoon ak waa cabinet padum ciosan waa kër borom daaru moo ti nekk fii ci Touba daaru marnaan andi nañ leen cabinet bi ginnaaw bi ñu ko ubbee Dakaru ak ci Mbacké andi nañ leen ko fii nga xam ne moo di Touba daaru marnaan ngir mu gën leen a jege sàmmonte leen ak seen wér gu yaram ngir ngeen mën a am kàttan mën a dox ci seen yitte. Cabinet padum ciosan waa kër borom daaru dañuy faj lii di prostate pour ndox bu jegeyoo di faj lii di infection di faj lii di rhumatisme di faj lii di fibrom. Yéen ñi amee jàngoroy asthma moo xam asthma bi nga donnu dañu koy traité yaram muy def ngalaw dañu koy traité. Bu fekkee da nga tëju bu mënoo am liggéey wala sax loo yaakaar mu tas wala loo war a jox nit doo ko am ba mën ko ko jox lii lépp mbirum rab la moo xamante ni lu ñuy traité la moo xam dañu daan liggéey lu ñu ci mën a doon waa cabinet padum ciosan boo jokkoog ñoom ci seen numéro téléphone yi daan na ci indil ay solution yem ñu ngoog ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86.

0: بكرة في أي لارة ليخم من الإنسان لك
1: بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخاتمه وسلم تسليما. سفر بنت جنة فأحسني رب البرية البدن، أصبت قبل من كرهني بددن.
0: أنا أقول لك

0: ഇതാണ് ബുദ്ധിമുട്ട് പറഞ്ഞത്.
1: FM radio bi nek ci wetu rompain bi nek ci commune bi jakarlo tele bi jëm iliport
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa inni a'idhuha bika wa dhurriyyataha minash shaitanir rajim rabbi a'udhu bika min hamazatish shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun bismillahir rahmanir rahim وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما مقدمات الأمداح في مزايا المفتاح صلى وسلم عليه الفتاح بآله وصحبه كما ملأ الأقداح اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد ذي التكريم وعلى آله وصحبه يا من به وبهم عليه السلامان وعليهم الرضوان كنت لي بما أروم واجعل هذه الأمداح من أحب المكتوبات إليك وإليه وإلى أحبائك آمين يا رب العالمين وبشر كليته عليه الصلاة والسلام بكتابتها وقراءتها والنظر إلى حروفها حيث كتبت أو قرئت أو نظر إليها إلى الجنة التي وعد المتقون وجعل

خلق عظيم. وثقت برب العرش ذي الجود والعفو مع المصطفى والله لي مخلد صفوي. وثقت مع المختار بالله وحده

وذي قاد إخلاصا به قد محا سهوي ولجت خديما في امتداحي محمدا عليه صلاة الله ما صان لي نحوي ولجت خديما في امتداحي وسيلتي عليه سلام الله معليه ذا فشوي ونا كل ذي علم وسعي ورتبة عن المصطفى في خلقه الحائز العلوي وجيه وصول واصل واسع له صحاب بهم أغناني الله عن غزوي وسيم ووهاب وصي وسيلة إلى خير رب ذكره قد محا لهوي وفي كريم واعد وعده أتى به لسوانا ما لذ الجور بالرعو ولي نبي للبرايا رسول من به لسوانا ساق ذا الظلم والسطو ودادي لربي والمقفى وحزبه ومن حبهم والله لي كان بالعفو وثقت بباق صرت عبدا له به خديما لخير الخلق بالمكث والصفو أروم رضا من كل الدهر يكلأ لأصحاب من قلبي هواه ويملأ إلهي ارض عن صحب النبي قائدا لهم سرورا متى ينطق بمدحي مطرئ أحبتي الدارين صحب النفى بهم إلهي لغيري كل من ليس يبرأ أبى الله إلا كونه سيدا بهم وقد

كل شجاع رأس ذي الكفر يجزأ أسود متى يقصد لهم ذو تجرؤ يبجب أن يبكي ويمحى التجرؤ أيا خادم المختار لا تنس صحبه فمن ينسهم فالمدح مدح مخطأ أبو بكر الصديق ذو الصدق والوفاء رفيق النبي المصطفى الغار أنبأ أبو حفص الفاروق شرواه نادر به اعتز دين المصطفى إذ يزأزأ أفي الصحب من ضاه بن عفان ذا الحياة له النور ثم النور نعم المبوئ أبو سبطي المختار وهو ابن عمه علي على فاختير نعم المجرأ أصحب رسول الله إني خديمه محبا لكم في الله والله يكلأ نهاني حب الله نعم المهيمن عن الميل عما اختير والحق أقمن نبذت اللغى عبدا لمولاي وحده خديما لمن عن دركه كلا تلسن نسفت بناء المين بالحق مادحا لفرد على خلق ونا عنه ديدن نويت دوام الذكر والشكر خادما لخير الورى نعم الحسين المزين نبي رسول خير عبد وسيد خليل حبيب مثله ليس يعلن نجي قريب ذاكر وهو شاكر جواد كريم بالمكارم يحسن نقي تقي صالح وهو مصلح بشير لمن لله بالحق يذعن نبيه أديب ذو حياء مهذب نذير لمن بالكفر والشرك يعلن نصيح بلا غش عليم معلم

الله الذي الخير يدمن نقيب رقيب مستجيب مشذب مسيح ملاذ وهو ماح ومحسن نسيب حسيب ذو عطايا مقدم هو الناس والميزان نعم الممكن نبي له شأن عظيم مبين هو المصطفى المختار وهو المعين نبوته قبل البرايا قد انجلت له السبق حين الجد في الطين يخزن نجيد مجيد موصل من له انتحى معلا ومفضال ومغن ومعلن نفالي وإبقائي وفوزي بلا عنا بكوني خديم المصطفى تتبين نصيحته في السر والجهر لي بدت به قاد للرحمن سترا يحصن نويت رضا الرحمن في خدمتي لمن إلى غير نحوي ساق من ليس يذعن نفى لسوانا بالنبي الله حسدا وسيق إلى غير الذي يتكهن نهى الواحد القهار عني العدا به فرادا ومثنى أدبروا ثم لينوا نففت به أرضا حصائدها صفت عليه سلاما خير مغن يمكن نظافته كلي من اللغو طهرت وسنته إن شاء ربي أبين نزهت بكوني عبد ربي خديمه وصفى به عمري ودار الموطن نويت بما لاختير شكرا بخدمة لخير الورى نعم المقفى المعين كتبت وكلي فارق الذنب والشرك وقبل اشترى ربي الذي

والضر والشكا كفاني حفيظ مانع جملة العدا ولي قاد أحبابا بهم أظهر النسكا كتبت وقصدي شكر ربي مخاطبا لمن حبه عن كلكلي زحزح الضنكا كرمت وفقت الكل يا خير مرسل عليك صلاة طيبها أخجل المسكا كشفت الدجى عنا وأرشدتنا معا عليك سلام عرفه يزدري البنكا كروبي يا مفتاح عني جلوتها وقبل العدا زحزحت والجهل والإفكا كسوت كما أطعمت ذا العرجا

مهما اشتكى مشتك أشكى كؤوسك تسقيني بها ذا بشارة وريقت فيضا أخجل البحر والفلكا.

من مكرم كفيت به الأعداء والذنب والشركاء لمولاي حمدي وهو عني محل كبلا ولي قاد فيضا أخجل البحر والوبلا له الحمد والشكر الذي لا انتهى له هو الواحد المغني الذي كثر القلا له الشكر مني بعد حمدي مخاطبا لمن جوده لي قاد ما أخجل الهتلا لك السبق والتقديم يا خير سيد لدى الواحد القهار رب الورى جلا لك العلم والأعمال والخير كله عليك صلاة الله يا من على الأصلا لك الفضل يا مختار يا سيد الورى عليك سلام الله يا من محى الذلا لأنت إمام الرسل قد جاء أنهم تلاقوك في الإسراء والكل قد صلى لبست ثياب المجد والفضل والعلا وفيك من الأخلاق ما أعجز الكلا لقيت من الأعداء ما دلنا معا على أنك الليث الذي حزبهم فلا لمن جاء يبغي منك نيلا مع الهدى عطايا بشير تدفع الفقر والمحلى لمن قاده جهل لكم ذا تجرؤ عذاب شديد يورث الفقر والقتلى لك الدهر أبغي من إلهي صلاته عليك مع التسليم يا من محى الكبلا على الله من لي قاد بالمصطفى الشرعا توكلت عبدا خادما لا أرى صرعا عليه اعتمادي راضيا عنه خادما لعبد به أسرى وقد جاوز السبعا على المصطفى خير البرايا محمد صلاة الذي لي قاد ما خلد الوسعى عليك صلاة الله يا خير مجتبا بتسليمه يا من هدى الأصل والفرعى عليك سلاما من له الأمر كله كما بك لي قاد المزيات والرجعى عليكم صلاة مع سلام بحزبكم من الواسع الباقي الذي خلد الرتعى علوت اعتلاء لا يجاريك غير من له شقوة قد توجب اللعن والدعى عياذي بمن أعلاك عبدا وسيدا خليلا حبيبا قاد لي ذكره قطعا عطاياه في بر وبحر تقودني إلى شكره مذ طيب النفس والمرعى عجائبه في البر والبحر لي بدت بكونك مخدومي ولي أوصل النفعا علومي وعرفاني وسعي زكية لمن بك لي قاد التواليف والشرعى عنائي

السلام يا شكور. صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد المهدي المكرم المسلم المشكور وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما وبركة يغبطه فيها غيره أبدا. لرب البرايا وحده قد نحى كلي بما اختير لي من غير موذ ولا كل. لساني وأقلامي وقلبي وجثتي لمغن كريم نافع جل عن مثلي. لما أرسل المختار عبدا مقدما خليلا حبيبا فائقا جملة الطمل. له الدهر أمداحي خديما مخاطبا والانقاد في أمداحه أربح الحل. لك المعجزات الغر يا خير سيد عليك صلاة الله يا جامع الشمل. لقد كنت صبارا شكورا وناصحا عليك سلام الله يا ماحي الجهل. لك المعجزات الخارقات التي بها أتت قبل من غير المراد جملة الرسل. لك السرح قد سارت بساق بدعوة كمن شق بدر شاهد ثم بالفضل. لمن أنزل الآية التي قدتني بها كتابا عزيزا بين الحق بالفصل. لساني والأوصال عبدا له بكم وأودعته روحي ونفسي مع الفعل. له الدهر نياتي وعلمي وخدمتي وروحي وجثماني وكلي بلا ثكل. لأنت الخليل الحب يا خير شافع وشرواك لم يخلقه باق حما كلي. يزورك مني حيثما كنت يا محيي فؤادي وروحي بالبشارات ذا طي. يعد مزاياك التي لا انتهى لها مديح الذي ألزمته النفس بالسعي. يقيني يقيني ترك أمداح سيد كفاني به الباقي ذوي الظلم والغي. يقيني يقيني ترك أمداح سيد كفاني به الباقي ذوي الظلم والغي. يميني عليها دين خط حوارضا بخدمة خلي ذي المدينة ذا هدي. يصلي بتسليم عليك الذي نفت به قبضة منك الأعادي بالرمي. يجيئك مني كل وقت وساعة رضاء وشكر رافق الحب في الحي. يصلي بتسليم عليكم بآلكم وأصحابكم باق حباني بالوحي. يبشرك الباقي بخطي كرامة وإن كنت عن أرض المدينة ذا نأي. يوجه ربي كل ما لا أحبه لغيري بك الدارين يا جالب الوقي. يوصل للباقي بشارات نافع بك الدهر يا ذا السبق والفضل والولي. يبجل كلي كلك اليوم مع غد وإن شاء ربي لا أرى الدهر ذا وني. يوكل كلي حبل حبي وخدمتي بمن قاد لي خير المقامات بالطي. خرجت بفضل الله مما يوبخ وينحو لقوم فارقوني موبخ. خرجت بفضل الله من كل باطل إلى الحق والإيمان بالله يرسخ. خزائن ربي فتحت لي وزحزحت لغير الأذى دنيا وأخرى وبرزخ.
خذ الشكر مني أخذ رفع وبشرا به المصطفى يا خير هاد يشيخ خرجت مع الماحي بربي من الأذى ولا ينتحي نحو الذي يتبذخ خطابك يا خير البرايا سعادتي يؤمن كل يوم في الصور ينفخ خدبت العدا عني وزحزحت من طغوا إلى غيرنا والكل قد كان يبلخ خديمك راض عنك فاقبل شكوره لوجه الذي من حبه فيك ينسخ خطيئاته عنهم محت بعد توبة لباق له عبدا إليه تأوخ خذ العام يا مختار لله خدمتي عليك سلاما من به فيك أتنخ خرجت من المتروك بالله وحده وبيعي له بيع به ليس يفسخ خروجي بربي معك من قبل هكسش وينحو لغيري لا لنحوي موبخ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه عني أبدا واكتب له عدد حروف هذه الأمداح لذة آمين يا باقي لربي خروجي مع دخولي بمنزلي محا قبله ما قد مضى من تزلزلي له الشكر أيضا بعد حمد مخلد على المصطفى خير البرايا المفضل لربي تعالى صرت عبدا مخاطبا لمن فضله باد لدى ذي تعقل لقد جاءكم قد جاءنا مادحا لكم من الله ذي العرش العظيم المفضل لقد جاءنا في القرآن ما دلنا على تقدمك المعطي العطاء المكمل لأنت

وما كابن عبد الله عبد لدى العلي لكل من السادات جاه وحرمة ولكن جاه المصطفى البر يعتلي لئن جاء بالآيات رسل تقدموا فنالوا بك الآيات من ذي التفضل لذي العرش قد أسلمت كلي بجاهكم وزادي إلى جناته خير منزل لكم رمت من ربي سلاميه سرمدا مع الآل والأصحاب يا خير مرسل لرب الذي راض العدال بجاهكم شكوري بعد الحمد دون التزلزل قد انصرفت حاجي إلى فاتق الرتق وإني له عبد ولي جاد بالعتق قلامي عليها دين شكر له على فراقي بلا لقيا ذوي الجور والفسق قلاء ذوي الإشراك لي قاد كلما رجوت وإني ذو شكور على الفرق قلوب ذوي العدوان سيقت لغيرنا كأبدانهم والله لي مسكني يبقي قصدت شكور الله شكرا مطيبا أخاطب خير الخلق بالخلق والخلق قدمت بتقديم العلي يا رسولنا وحزت العلا يا ناصر الحق بالحق قد انزل آيات لك الله قد نفت لغيري سوى من خارهم لي من الخلق قهرت بها أهل القلى وهي جنة بها صانني الباقي وأعلى بها أفقي قراءتها كنزي وجاهي وعزتي أملت بها كوني لدى الله ذا صدق قربت بها من منزل كان لي بها وأرضيته بالشكر بالفعل والنطق قررت بها عينا وللنفس طيبت وصلت بها لله ذي الفتق والرتق قضى الله حاجاتي بمن جاءنا بها وإني بها عبد خديم مع العتق علمت وإني بالفيوضات مبدع بأن البديع الأجدع الدهر يردع علمت يقينا أن ذا العرش قادر على كل شيء وهو للدهر مفزع عليه اتكالي بالنبي ذا توسل عليه صلاة الله نعم المشفع عليك من المولى تعالى سلامه بحزبك يا من في الخلائق يشفع عنائي بإذن الله عني محوته كما قاد لي ما كنت أرجو وأطمع عليك سلاما من هداني وصانني بكونك خلقا جملة الغر يبرع عهدت شفيعا منجيا ذا إغاثة بك الله لي قاد الذي الدهر ينفع علومي وعرفاني بك الله قادها إلي فأنت المنتقى والسميذع علي لوجه الله جل جلاله لك الدهر أمداح مزاياك ترفع عيوبي جمت قبل لكن محوتها وكنت بماح للعلي أتضرع عفوت عن الأعداء طرا لوجه من نفاهم لغيري سرمدا لست أدفع عفوت عن الأعداء طرا لوجه من نفاهم لغيري سرمدا لست أدفع علمت يقينا أن مولاي كان لي وأن المقفى من قلاني يردع ظلالي صفاها مجير مشظظ لغيري عدا من غير لقيا تشظظ
ظلالي صفاها مجير مشظظ لغيري عدا من غير لقيا تشظظ ضججت لدى الأعداء قبل مجاهدا أخاطب من عني العدا كان يدلظ ظهور رسول الله لي قاد للمنى وقد كان عني كل سوء يشظظ ظفرت وبالآلاء إني محدث بكوني خديم المصطفى وهو يحفظ ظمئت وجئت البحر في البحر خادما لمن أخجل الياقوت ما كان يلفظ ظلامي جلاه المنتقى قبل فانتفى لدى البحر لا ألقى الذي القلب يغلظ ظروفي معا وجهتها قبل للنبي وكلا بما فاق المنى صار يدأظ ظننت احتوائي كلما رمت بالصفا وربي لغيري ساق ما كان يبهض ظماء الذي ينحو المقفى ظماء من يروى بإطعام وبالبشر يلحظ ظلام الذي ينحو لماح ظلام من ينور قلب منه والرين يعكظ ظهور صحاب المنتقى ليصونني ويمحو إلى الأعداء مني التحفظ ظلالي إلى جنات باق توسعت وكلي ومال صان حام مشوه يقيني إلهي وهو كليتي يحيي بجاه رسول الله من نهجه أحيي يدي ولساني مع فؤادي وجثتي حماها إلهي عن أذى ماحيا غي يبث امتداحي جملة حازها النبي من النفع وهو البحر ذو الجلب والنفي يمين النبي فيها عطايا لذي اجتدى عليه صلاة الله ذي العفو والهدي يسار النبي فيها خفايا لذي اعتدى عليه سلام الله كافي ذوي البغي يجاوره كلي خديما له به به صرت ذا قرب وقد كنت ذا نأي يصيرني كالآل والصحب سرمدا ولي قاد سرا غاب عن غيره المحيي يصلي بتسليم عليه بآله وأصحابه باق به فزت بالطي يصلي على المختار بالآل كلهم وأصحابه مغن عن الكد والقني يخاطبني ما قيد لي بامدحنه مديحا عجيبا مفحما فائق الرأي يقول لسان الحال لي كن خديم من حماك عن الأكدار بالله ذا رعي يقيني إلى الجنات باق يحبني عداه وبالمختار كليتي يحيي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واكتب له بكل حرف من هذه الأمداح بشارات الباقي أبدا ملكت بربي مخجل الموج واليم بمدح الذي أنسى أذى الفلك كالغم مرامي وحاجاتي لربي توجهت بحمد وشكر وهو لي كان بالشكم مرادي كوني عبد ربي خديم من أخاطبه بالشكر والحب ذا عزمي مزاياك يا كلي لدى الكل قد جلت ولكنها جلت عن الشعر والنظم مقامات خير الخلق عن غير ربه
مغيبة فلتقرأ سورة النجم. محمد المختار لا خلق مثله عليه سلاما من له الأمر كالحكم. محمد المعروف ماح ومانح وبالعز مخصوص مصون عن الوصم. مجيب مجاب مرتضى مهلك عدا مبيح ومبعوث إلى العرب والعجم. مضيء جلا عنا دجانا محلل مليح ومعصوم من الناس والوهم. مدينة علم مرتجى منة لنا جريء ومنج من ذنوب ومن ظلم. محى الله عني بالنبي كل فاسد وصرت به عبدا خديما بلا غم. من الله رب العرش أبغي صلاته بتسليمه للمصطفى المخجل اليم. من الله رب العرش أبغي صلاته بتسليمه للمصطفى المخجل اليم. اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وبشره بكل حرف من حروف هذه القصائد المخرجة من مدحك له صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبارك، آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. مقدمات الأمداح في مزايا المفتاح، صلى وسلم عليه الفتاح بآله وصحبه كما ملأ الأقداح. اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد ذي التكريم، وعلى آله وصحبه يا من به وبهم عليه السلامان وعليهم الرضوان. كنت لي بما أروم، واجعل هذه الأمداح من أحب المكتوبات إليك وإليه وإلى أحبائك، آمين يا رب العالمين. وبشر كليته عليه الصلاة والسلام بكتابتها وقراءتها والنظر إلى حروفها حيث كتبت أو قرئت أو نظر إليها إلى الجنة التي وعد المتقون. واجعل

إنك لعلى خلق عظيم. وثقت برب العرش ذي الجود والعفو مع المصطفى والله لي مخلد صفوي. وثقت مع المختار بالله وحده عليه سلاما من به قد محى لغوي. وقاني به السوء ولي كان بالمنى ولي قاد إخلاصا به قد محى سهوي. ولجت خديما في امتداحي محمدا عليه صلاة الله ما صان لي نحوي. ولجت خديما في امتداحي وسيلتي عليه سلام الله معليه ذا فشوي. ونا كل ذي علم وسعي ورتبة عن المصطفى في خلقه الحائز العلوي. وجيه وصول واصل واسع له صحاب بهم أغناني الله عن غزوي. وسيم ووهاب وصي وسيلة إلى خير رب ذكره قد محى لهوي. وفي كريم واعد وعده أتى به لسوانا ما لذ الجور بالرعو. ولي نبي للبرايا رسول من به لسوانا ساق ذا الظلم والسطو. ودادي لربي والمقفى وحزبه ومن حبهم والله لي كان بالعفو. وثقت بباق صرت عبدا له به خديما لخير الخلق بالمكث والصفو. أروم رضا من كل الدهر يكلأ لأصحاب من قلبي هواه ويملأ. إلهي ارض عن صحب النبي قائدا لهم سرورا متى ينطق بمدحي مطرئ. أحبتي الدارين صحب النفى بهم إلهي لغيري كل من ليس يبرأ. أبى الله إلا كونه سيدا بهم وقد دوخوا الكفار والكل جزأوا. أسود على الأعداء مصابيح في الدجا وكل شجاع رأس ذي الكفر يجزأ. أسود متى يقصد لهم ذو تجرؤ يبجب أن يبكي ويمحى التجرؤ. أيا خادم المختار لا تنس صحبه فمن ينسهم فالمدح مدح مخطأ. أبو بكر الصديق ذو الصدق والوفاء رفيق النبي المصطفى الغار أنبأ. أبو حفص الفاروق شرواه نادر به اعتز دين المصطفى إذ يزأزأ. أفي الصحب من ضاه بن عفان ذا الحياة له النور ثم النور نعم المبوئ. أبو سبطي المختار وهو ابن عمه علي على فاختير نعم المجرأ. أصحب رسول الله إني خديمه محبا لكم في الله والله يكلأ. نهاني حب الله نعم المهيمن عن الميل عما اختير والحق أقمن. نبذت اللغى عبدا لمولاي وحده خديما لمن عن دركه كلا تلسن. نسفت بناء المين بالحق مادحا لفرد على خلق ونا عنه ديدن. نويت دوام الذكر والشكر خادما لخير الورى نعم الحسين المزين. نبي رسول خير عبد وسيد خليل حبيب مثله ليس يعلن.
نجي قريب ذاكر وهو شاكر جواد كريم بالمكارم يحسن نقي تقي صالح وهو مصلح بشير لمن لله بالحق يذعن نبيه أديب ذو حياء مهذب نذير لمن بالكفر والشرك يعلن

نجيب عجيب ناصب وهو ناسك هو الآمر الناهي الذي الخير يدمن نقيب رقيب مستجيب مشذب مسيح ملاذ وهو ماح ومحسن نسيب حسيب ذو عطايا مقدم هو الناس والميزان نعم الممكن نبي له شأن عظيم مبين هو المصطفى المختار وهو المعين نبوته قبل البرايا قد انجلت له السبق حين الجد في الطين يخزن نجيد مجيد موصل من له انتحى معلا ومفضال ومغن ومعلن نفالي وإبقائي وفوزي بلا عنا بكوني خديم المصطفى تتبين نصيحته في السر والجهر لي بدت به قاد للرحمن سترا يحصن نويت رضا الرحمن في خدمتي لمن إلى غير نحوي ساق من ليس يذعن نفى لسوانا بالنبي الله حسدا وسيق إلى غير الذي يتكهن نهى الواحد القهار عني العين.

والضر والشكا كفاني حفيظ مانع جملة العدا ولي قاد أحبابا بهم أظهر النسكا كتبت وقصدي شكر ربي مخاطبا لمن حبه عن كلكلي زحزح الضنكا كرمت وفقت الكل يا خير مرسل عليك صلاة طيبها أخجل المسكا كشفت الدجى عنا وأرشدتنا معا عليك سلام عرفه يزدري البنكا كروبي يا مفتاح عني جلوتها وقبل العدا زحزحت والجهل والإفكا كسوت كما أطعمت ذا العري جائعا ومن كبله خلصت يا خير من فكا كشفت دجى قلبي وكلي حميته بحفظ الذي مهما اشتكى مشتك أشكى كؤوسك تسقيني بها ذا بشارة ولي قدت فيضا أخجل البحر والفلكا.

من مكرم كفيت به الأعداء والذنب والشركاء لمولاي حمدي وهو عني محل كبلا ولي قاد فيضا أخجل البحر والوبلا له الحمد والشكر الذي لا انتهى له هو الواحد المغني الذي كثر القلا له الشكر مني بعد حمدي مخاطبا لمن جوده لي قاد ما أخجل الهتلا لك السبق والتقديم يا خير سيد لدى الواحد القهار رب الورى جلا لك العلم والأعمال والخير كله عليك صلاة الله يا من على الأصلا لك الفضل يا مختار يا سيد الورى عليك سلام الله يا من محى الذلا لأنت إمام الرسل قد جاء أنهم تلاقوك في الإسراء والكل قد صلى لبست ثياب المجد والفضل والعلا وفيك من الأخلاق ما أعجز الكلا لقيت من الأعداء ما دلنا معا على أنك الليث الذي حزبهم فلا لمن جاء يبغي منك نيلا مع الهدى عطايا بشير تدفع الفقر والمحلى لمن قاده جهل لكم ذا تجرؤ عذاب شديد يورث الفقر والقتلى لك الدهر أبغي من إلهي صلاته عليك مع التسليم يا من محى الكبلا على الله من لي قاد بالمصطفى الشرعا توكلت عبدا خادما لا أرى صرعا عليه اعتمادي راضيا عنه خادما لعبد به أسرى وقد جاوز السبعا على المصطفى خير البرايا محمد صلاة الذي لي قاد ما خلد الوسعى عليك صلاة الله يا خير مجتبا بتسليمه يا من هدى الأصل والفرعى عليك سلاما من له الأمر كله كما بك لي قاد المزية.

والرجعا عليكم صلاة مع سلام بحزبكم من الواسع الباقي الذي خلد الرتعا علوا تعتلى أن لا يجاريك غير من له شقوة قد توجب اللعن والدعا عياذي بمن أعلاك عبدا وسيدا خليلا حبيبا قاد لي ذكره قطعا عطاياه في بر وبحر تقودني إلى شكره مذ طيب النفس والمرعى عجائبه في البر والبحر لي بدت بكونك مخدومي ولي أوصل النفعا علومي وعرفاني وسعي زكية لمن بك

السلام يا شكور. صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد المهدي المكرم المسلم المشكور، وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما وبركة يغبطه فيها غيره أبدا. لرب البرايا وحده قد نحى كلي، بما اختير لي من غير موذ ولا كل. لساني وأقلامي وقلبي وجثتي لمغن كريم نافع جل عن مثلي. لما أرسل المختار عبدا مقدما

أرباح الحل لك المعجزات الغر يا خير سيد عليك صلاة الله يا جامع الشمل لقد كنت صبارا شكورا وناصحا عليك سلام الله يا ماحي الجهل لك المعجزات الخارقات التي بها أتت قبل من غير المراج جملة الرسل لك السرح قد سارت بساق بدعوة كمن شق بدر شاهد ثم بالفضل لمن أنزل الآية التي قدتني بها كتابا عزيزا بين الحق بالفصل لساني والأوصال عبدا له بكم وأودعته روحي ونفسي مع الفعل له الدهر نياتي وعلمي وخدمتي وروحي وجثماني وكلي بلا ثكل لأنت الخليل الحب يا خير شافع وشرواك لم يخلقه باق حما كلي يزورك مني حيثما كنت يا محيي فؤادي وروحي بالبشارات ذا طي يعد مزاياك التي لا انتهى لها مديح الذي ألزمته النفس بالسعي يقيني يقيني ترك أمداح سيد كفاني به الباقي ذوي الظلم والغي يقيني يقيني ترك أمداح سيد كفاني به الباقي ذوي الظلم والغي يميني عليها دين خط حوارضا بخدمة خلي ذي المدينة ذا هدي يصلي بتسليم عليك الذي نفت به قبضة منك الأعادي بالرمي يجيئك مني كل وقت وساعة رضاء وشكر رافق الحب في الحي يصلي بتسليم عليكم بآلكم وأصحابكم باق حباني بالوحي يبشرك الباقي بخطي كرامة وإن كنت عن أرض المدينة ذا نأي يوجه ربي كل ما لا أحبه لغيري بك الدارين يا جالب الوقي يوصل للباقي بشارات نافع بك الدهر يا ذا السبق والفضل والولي يبجل كلي كلك اليوم مع غد وإن شاء ربي لا أرى الدهر ذا وني يوكل كلي حبل حبي وخدمتي بمن قاد لي خير المقامات بالطي خرجت بفضل الله مما يوبخ وينحو لقوم فارقوني موبخ خرجت بفضل الله من كل باطل إلى الحق والإيمان بالله يرسخ خزائن ربي فتحت لي وزحزحت لغير الأذى دنيا وأخرى وبرزخ خذ الشكر مني أخذ رفع وبشرا به المصطفى يا خير هاد يشيخ خرجت مع الماحي بربي من الأذى ولا ينتحي نحو الذي يتبذخ خطابك يا خير البرايا سعادتي يؤمن كل يوم في الصور ينفخ خدبت العدا عني وزحزحت من طغوا إلى غيرنا والكل قد كان يبلخ خديمك راض عنك فاقبل شكوره لوجه الذي من حبه فيك ينسخ خطيئاته عنهم محت بعد توبة لباق له عبدا إليه تأوخ خذ العام يا مختار لله خدمتي
عليك سلاما من به فيك أتنخ. خرجت من المتروك بالله وحده، وبيعي له بيع به ليس يفسخ. خروجي بربي معك من قبل هكسش، ويمحو لغيري لا لنحوي موبخ. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه عني أبدا، واكتب له عدد حروف هذه الأمداح لذة. آمين يا باقي. لربي خروجي مع دخولي بمنزلي، محا قبله ما قد مضى من تزلزلي. له الشكر أيضا بعد حمد مخلد على المصطفى خير البرايا المفضل. لربي تعالى صرت عبدا مخاطبا لمن فضله باد لدى ذي تعقل. لقد جاءكم قد جاءنا مادحا لكم من الله ذي العرش العظيم المفضل. لقد جاءنا في القرآن ما دلنا على تقدمك المعطي العطاء المكمل. لأنت

عتبة وما كابن عبد الله عبد لدى العلي لكل من السادات جاه وحرمة ولكن جاه المصطفى البر يعتلي لئن جاء بالآيات رسل تقدموا فنالوا بك الآيات من ذي التفضل لذي العرش قد أسلمت كلي بجاهكم وزادي إلى جناته خير منزلي لكم رمت من ربي سلاميه سرمدا مع الآل والأصحاب يا خير مرسلي لرب الذي راض العدال بجاهكم شكوري بعد الحمد دون التزلزل قد انصرفت حاجي إلى فاتق الرتق وإني له عبد ولي جاد بالعتق قلامي عليها دين شكر له على فراقي بلا لقيا ذوي الجور والفسق قلاء ذوي الإشراك لي قاد كلما رجوت وإني ذو شكور على الفرق قلوب ذوي العدوان سيقت لغيرنا كأبدانهم والله لي مسكني يبقي قصدت شكور الله شكرا مطيبا أخاطب خير الخلق بالخلق والخلق قدمت بتقديم العلي يا رسولنا وحزت العلا يا ناصر الحق بالحق قد انزل آيات لك الله قد نفت لغيري سوى من خارهم لي من الخلق قهرت بها أهل القلى وهي جنة بها صانني الباقي وأعلى بها أفقي قراءتها كنزي وجاهي وعزتي أنلت بها كوني لدى الله ذا صدق قربت بها من منزل كان لي بها وأرضيته بالشكر بالفعل والنطق قررت بها عينا وللنفس طيبت وصلت بها لله ذي الفتق والرتق قضى الله حاجاتي بمن جاءنا بها وإني بها عبد خديم مع العتق علمت وإني بالفيوضات مبدع بأن البديع الأجدع الدهر يردع علمت يقينا أن ذا العرش قادر على كل شيء وهو للدهر مفزع عليه اتكالي بالنبي ذا توسل عليه صلاة الله نعم المشفع عليك من المولى تعالى سلامه بحزبك يا من في الخلائق يشفع عنائي بإذن الله عني محوته كما قاد لي ما كنت أرجو وأطمع عليك سلاما من هداني وصانني بكونك خلقا جملة الغر يبرع عهدت شفيعا منجيا ذا إغاثة بك الله لي قاد الذي الدهر ينفع علومي وعرفاني بك الله قادها إلي فأنت المنتقى والسميذع علي لوجه الله جل جلاله لك الدهر أمداح مزاياك ترفع عيوبي جمت قبل لكن محوتها وكنت بماح للعلي أتضرع عفوت عن الأعداء طرا لوجه من نفاهم لغيري سرمدا لست أدفع عفوت عن الأعداء طرا لوجه من نفاهم لغيري سرمدا لست أدفع علمت يقينا أن مولاي كان لي وأن المقفى من قلاني يردع ظلالي صفاها مجير مشظذ لغيري عدا من غير لقيا تشظذ
ظلالي صفاها مجير مشظظ لغيري عدا من غير لقيا تشظظ ضججت لدى الأعداء قبل مجاهدا أخاطب من عني العدا كان يدلظ ظهور رسول الله لي قاد للمنى وقد كان عني كل سوء يشظظ ظفرت وبالآلاء إني محدث بكوني خديم المصطفى وهو يحفظ ظمئت وجئت البحر في البحر خادما لمن أخجل الياقوت ما كان يلفظ ظلامي جلاه المنتقى قبل فانتفى لدى البحر لا ألقى الذي القلب يغلظ ظروفي معا وجهتها قبل للنبي وكلا بما فاق المنى صار يدأظ ظننت احتوائي كلما رمت بالصفا وربي لغيري ساق ما كان يبهض ظماء الذي ينحو المقفى ظماء من يروى بإطعام وبالبشر يلحظ ظلام الذي ينحو لماح ظلام من ينور قلب منه والرين يعكظ ظهور صحاب المنتقى ليصونني ويمحو إلى الأعداء مني التحفظ ظلالي إلى جنات باق توسعت وكلي وما لصان حام مشوه يقيني إلهي وهو كليتي يحيي بجاه رسول الله من نهجه أحيي يدي ولساني مع فؤادي وجثتي حماها إلهي عن أذى ماحيا غي يبث امتداحي جملة حازها النبي من النفع وهو البحر ذو الجلب والنفي يمين النبي فيها عطايا لذي اجتدى عليه صلاة الله ذي العفو والهدي يسار النبي فيها خفايا لذي اعتدى عليه سلام الله كافي ذوي البغي يجاوره كلي خديما له به به صرت ذا قرب وقد كنت ذا نأي يصيرني كالآل والصحب سرمدا ولي قاد سرا غاب عن غيره المحيي يصلي بتسليم عليه بآله وأصحابه باق به فزت بالطي يصلي على المختار بالآل كلهم وأصحابه مغن عن الكد والقني يخاطبني ما قيد لي بامدحنه مديحا عجيبا مفحما فائق الرأي يقول لسان الحال لي كن خديم من حماك عن الأكدار بالله ذا رعي يقيني إلى الجنات باق يحبني عداه وبالمختار كليتي يحيي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واكتب له بكل حرف من هذه الأمداح بشارات الباقي أبدا ملكت بربي مخجل الموج واليم بمدح الذي أنسى أذى الفلك كالغم مرامي وحاجاتي لربي توجهت بحمد وشكر وهو لي كان بالشكم مرادي كوني عبد ربي خديم من أخاطبه بالشكر والحب ذا عزمي مزاياك يا كلي لدى الكل قد جلت ولكنها جلت عن الشعر والنظم مقامات خير الخلق عن غير ربه
مغيبة فلتقرأ سورة النجم. محمد المختار لا خلق مثله عليه سلاما من له الأمر كالحكم. محمد المعروف ماح ومانح وبالعز مخصوص مصون عن الوصم. مجيب مجاب مرتضى مهلك عدا مبيح ومبعوث إلى العرب والعجم. مضيء جلا عنا دجانا محلل مليح ومعصوم من الناس والوهم. مدينة علم مرتجى منة لنا جريء ومنج من ذنوب ومن ظلم. محى الله عني بالنبي كل فاسد وصرت به عبدا خديما بلا غم. من الله رب العرش أبغي صلاته بتسليمه للمصطفى المخجل اليم. من الله رب العرش أبغي صلاته بتسليمه للمصطفى المخجل اليم. اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وبشره بكل حرف من حروف هذه القصائد المخرجة من مدحك له صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبارك. آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

نبي من أمتي جميل والسلام مبعث من الله نبي نبي من أمتي جميل والسلام

حيثما أبدي أمرنا إلى عليه الأمر مع قضيه الراجل ليس يزال بك إلا مدني للهم من رسوله بحبيبه هديتي.

ويوم الحديد لحجي ولسان وقلم في محرم وسفر ورد إلى أول ورد إلى آخر وكماد الأولى والماد الثاني ورد إلى وسفر ورمضان ما زين

كل بلد الأحدار هنا أدوره قلب طيب هذا الأهدار أطيبه بالمد والبتي إن له يرناك يسوره قلب طيب لك الأهدار بأقاتي بغوه والوسيلة سرمدا

العزيز ليقي وينير. عن محمد ليقي هو العداد في سابعاني كل من سيجور. محمد

ويوم لأول ثان وخلنا في محرم وصفر ورد إلى أول والآخر وكمال الأولى والمادة الثانية ورد إلى وسوء ورمضان

0: ci ko ñu sant serigne touba ñaari loxo ci ko ñu sant serigne touba jar nako
1: jox la ko tolo la jey fu babolo la jox la ko tolo la jox la ko tolo la jey fu babolo la jox la ko tolo la jey fu babolo
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك

من أحبها وكل من اعتنى بها أو هانت على تحصيلها. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول عبد الله وأحمد خديم من سمعت محمد. يقول عبد الله وهو أحمد خديم من سمعت محمد. بسم الله

وعلى الذي مني له أقلام. سيدنا سفينا المقدمين عند الذي تزكو لديه قدمي محمد.

نويت من سرى خدمة تسر مشفا به تفيد معاش قد رمت من رب خدمة لمن بجاهي كفاني صدما أحمده على خروج من دار وكل سوء وعناء وخرر أشكر شكرا يجر سيدا بسر ولا يجر نهوي كيدا حمدا وشكرا

واغفر لكل مؤمن ومؤمنة مغفرة لكل خير مدمنة، واغفر لكل مسلم ومسلمة مغفرة تعظم من فلما، واغفر لكل محسن وموصنا مغفرة لهم تقول بالحسنى. يا الله

وانشر علينا بركات البسملة والتغنينا عن خسوة بعصبة وانشر علينا بركات البسملة.

اللعين وكلما لم ترضه لي أمين والكفنا بواره كل أوعد والكفنا عن جانبات القواد والكفنا بواره كل أوعد والكفنا عن جانبات القواد.

وهب لنا بمين ملكا يسور وبيسير أخذنا هم أسور وهب لنا إلهة بالأليف بخير عصيان ونور ما يفي وهب لنا

وسلم والآل وسائر كل مسلم ولتغنني عن كوساد يا واحدا في وصفي والدادي وفي فعاله وجبت اسما لي من الدر وكل واسما بعرمة البصمة

من له مال وليا فيك دوام البركة بخير مشرك وخير مشركا والمؤمنين داك ساهداتي وكفي خير

الأمر يا فائق الخلق معا بالقهر نفسي وديني ثم أهلي والولد ومسكني لك وديعة أبد وهكذا دنياي مع أخرايا ففيهما عن نصرف الرزايا واصرف عذاب النار عن جملة من بيتعلق من أبناء الزمن وجملة الإخوان.

0: lolu moy nam cerno ibrahim sunu mam sunu roy fay ak soxna su tedd soosu di soxna fati isidi ñu ñew ci serigne touba serigne touba nak buñ ci waxtaan buñ waxtaan ci l'islam ñu ngi waxtaan ci ñu wutale serigne touba ak ñu fi deg waye la yamale serigne touba ñepp lola buñ ci wax ndax innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was sa'imina was sa'imat wal hafizina furujahum wal hafizat wal dhakirina Allah katiran wal dhakirat serigne touba neena lepp lu yalla santane tema diko defandi jigen man duma yam fofu yoy ma lim yep goor jigen ak yam te lolou l'islam fofé nak le serigne touba taggo ak nit ñew ci fi nga xamné rijalun lo xamné bu ko sama borom di wax da na rijalun fofu le serigne touba ni la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah min al mu'minina rijalun sadaqu ma ahadu Allah alayhi المجاهدون في سبيل الله دا فام لو جيجين مو غن مو فوفا فلا سيرن توبا تامبلي دي لغيول يالا مريد يتام تانو دي يالا لاني سي بير الاسلام دا جيو مو كاي تان سي غرت غي نفال واي بوسي دا فاني خار نفا لودو ساخ نفا لپ نفا واي جيو نا جيو يالا تي الاسلام نوي مريد موتاخ مني من يرتدد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم لولا نقلقي ما يمعن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء لولا ما يفعل بي
1: Bamba FM radio bi nek ci wetu rond point bi nek ci commune bi jakarlo tali bi jëm

0: القديمة بأجور ألبها بجلة كرمة لا قمة المفاري وواجير
1: سلسلة من الله وهو الوحيد

0: معلمة عبوده للبر أنت نسيرا نكحونا
1: Ben Lo FM radio bi nek ci wetu rompin bi nek ci commune bi jakarlo ak tele bi jëm iliport
2: xamdal mon ci dana wadaay xamdal ci sibaay wadaay xamdal mon ci dana wadaay xamdal ci sibaay wadaay man amara ci baade ci tumaay yeb maw rabbi ay qalaay thumma ala man aytum sadaam rabb يبدل عبد الله بعد الحلم محمد القتيل الحكيم

يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا

حدثنا قيل بهم متى تمام قاس من سلم قم وهزنا الآداب والمزايا وكفنا الآفات والمزايا وهزنا الحس على الطاعات وكفنا الحسد بالأوقات يا بني يا لطيف يا مهاجي يا من نور الأمر ولا يا زاني أنزل كفاءة مكان ثاني ولا تعامل هذه السلال وأنزل النفع مكان ظهري وأنزل الخير مكان سرمي وأنزل العلم مكان جهري وأنزل الجود مكان الفضل وأنزل الغنى مكان الفقر وأنزل الشكر مكان الكفر وفي جميع المسلمين عاجلا ثم فيهم قوة وحزنا عاجلا ونجهم وآجلهم وتوفيهم ولا تراقبهم بكل ذنبهم فإنه وإن عزوك يا أهل لقبلة

يستحيل أبدا إذا سواك من هنا إلى غدا لكنما تمسك الجوانب وصاموا لأفضل القبائل فلا تواعد بمعنى

الصلاه والمؤمنات ثم بهم غدا ويا جميع المسلمين في القطار والمسلمات في اجتهاده الزقاق ويا جميع العلماء العاملين ويا جميع العاملين المخلصين ويا جميع المخلصين الفائزين ويا جميع الفائزين الكاسبين ويا جميع الماجدين الصادقين ويا جميع الصادقين الفائزين واغفرنا يا ربنا بالخدمه للمسلمين ابدا ومهما وجعل لهم فيها هدى وخيرات وكفهم منها هدى وخيرات واغفرنا بحسن لوجهك.

وجعلنا هنا وهلنا حظا غافلة تبدلا ومختارا وهب لنا مكارم الاخلاق مع صحابه الى شقائه ويمتقي لنا يوحد الكبير وجعل كبيرنا يعين بالشقيق وجعل قلوبنا على التوابل بلا تلاشي.

وانظر بالليل المغرسين الطالبين رب لنا وعافنا بعافية نكون في الدارين غير عافية واحمي وكفنا عن مظلمة ونجي كل

0: السميع والبصير
1: يبقى العليم والقدير والنذير على الله السميع والبصير يبقى العليم والقدير والنذير ناجي سبحانه يوم الأحد فجعلني بقل هو الله أحد نبيتكم أتم نسال عنهم رضي بتوحيدك يا ذا النبي الأول الآخر والمغني الأمد هتاجر الباطل أنت يا أحد لك البلايا ولك الأفعال فأنت للذي تتافعال لك كتاب ساكرا وراجيا بما قطعت لي قريبا راجيا هبي منازل المسارات الله في جنة ممثل من السر الله قولي يا باقي من الله

لا من لديه كله لن نقوم معها لا خير من دعا قريب سمعا عني لكفة سرمدا كل سرما وجعل مكاتي في جمال السرما بين الهر الذين علينا يقتتلين بجذب الحكيم حيث أقتتلين تدري مثل سرمدا بالكسرين في كل شيء يا بكير يبكين يا الله يا سميع يا بكير صلي على من اسمه الرسيل رسول المعني وسلم يا أهل فليد كنت قل هو الله أهل رسولك المعين وسلم يا أهل فليد كنت قل هو الله

نصيب ولا عزم يا المدانون العين والسميع والبصير منهم والمتكلم لهم فتون اقلب التوحيد للاله مؤلفا محمد الله

يغمد فيه سلام سواه يستقبلا هم لوجبا سيد كل ما جنيت والله له علما ناديت الله النساء فلستجبت حرمة القرآن وترك الاعتذار من شيطاني فتيأت المواقف

أنت كتابك وما نبذته عليك من بلاد الوفاتنا هب القديم في ركاك فاتنا عطيت الانتهاء والفنون ألم تجد داهية والمشرون يقول للعراق قتل منورا إليك والشريعة المطهرة يجيك ربك الخبير أحمد بوجه الكريم يا من يحمد الخلق والأمر في الاستثناء لله من بالمسجد الجمعاء هو القدير والمريد والقدير والحي والقدير

حتى نغرتهم ويعتقدهم غير الأرض منهم ومسلم ومسلم ومسلم كذا تتعيدا من المحاكم لله إلهك.

أو بعد من شرك كل معدن من يذكر من هذا الكلام مكلما خلق الكلام إلى جهاز الإنسان كلام وللفؤاد تنزل الأحكام إلى جهاز الدنيا يكون ملاحظ والله قد يدعو في المعمرات لن يكن معي

ما تنتهي تلك الخوايا حتى نوقف الخوايا الى سواك الهجره وخيما في كل واد وفي كل سماء نبيها الارض ما نجرى وخير الاسلام والتزكيا علم منا ولد الاعداء نلعب بها الكل

الرجيم. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا الله الذي بالقدر عظم لي ذلك الله تبارك وتعالى وهو ما جعل ربي الأول. فإذا لما أرجاني أعبد لو قديم للنبي ويبدو فإذا له جاني عبد لو قديم للنبي ويبدو أديني غابا عن الأقطاب ودن مناجا قاد في كتابي. ربي يا رب الأرض والسماء وما في والبد ورب

غير نحوه قد بدت هدايا إكرام ذي الجلال والإكرام كافر غير الكرة كالحرام ناجى العليم والقدير بما ولا

وعبدني في الجن والأعراب وقعد في العظمة في الأغراب يذوق ما خلق أو يخلق من أنفنا من المناجي يزلق علمني بأنني أحب إليه من غيري ومن يحب أجابني بما عن الأكوان فأصبح لا إذن ولا عدوان لوجهين جميل قد نبذدوا كما به وجهين غزدوا أكرم ذو الثياب والربيع الأول القاضي ونعم الربيع وأجهني تبشير ربي وبشر في إجناء محمد خير

0: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد أعاذني الله الرحمن الرحيم من إبليس الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان شهر نزول كتاب الله صلى الله وسلم على من أنزل عليه به قول ربي أمعني شهيدة ببشر من زور القرش بدد حاجة من خلال حاجة من غير إلى دين الإله لقد تبع الله ضر كل إله رجع عن حب ربي الأول ورمضان سائلا في جماعة الغريم رجع عن حب ربي الأول ورمضان سائلا في الحاج الغريم رافقني جند الإله الغالبون وقدراني لا إله يغلبون مدني الإله ماني مدى بالمتقى وفي لطيفا مددا بمضي قتيل الجند الكرام وقعد من أرضي الأعلام أنا لله تعالى كلني مهجرة يوم أبدا ونسرين ناجت عاد قلمي من جيزني وقعدني جزاؤه من جمزني يعني بالقتل في الغيثوني ونور الجنازة النزوني هاج قلاب سنة الأملاك حذائبي بنور في الأبلاد رابقني تعمير في النزوني
1: Bonna FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo ak tali bi jëm iliport
2: jazakumullahu khairan bismillahirrahmanirrahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli julli assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdu lillah may dundu ko barkel yalla ñu fekke dewente wess ko yalla def jamm ci dekk bi dekk ci dekk yi ko wor ngi ndokel ñepp ci wéru ñepp yalla la fekke diwante sal ko wo suñu jotaay bi fi mujju mat na ñaari at wala mu tege ko da am ko fi ñewal ku ñu wax corona degg na mi ngi dem
1: Bonna FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo ak tali bi jëm iliport
3: Muhammad al-Qadir al-Hakim

متى كما تقاف من سلم قم ومزنا الآداب والمزايا وكفنا الآفات والمزايا وهجنا الحز على الطاعات وكفنا الكسل بالأوقات يا بني يا لطيف يا مهاجي يا ممرور الأمر ولا يا داني أنزل كفاءة مكان ثاني ولا دعاء من هذه السلال وأنزل النفر مكان طهري وأنزل الخير مكان السلم وأنزل العلم مكان الجهل وأنزل

فيهم ولا تعاقبهم بكبر ذنبهم فإنه وإن عصوك يا أحد لقبلة لم يدركوا بك أحد وإنهم أبدالهم لا تقدرون على بلائك لخوف يفرقون قلوبهم ليس سمير أبدا إذا سواك من هنا إلى مكان لكنما تنصت الجوانب وقاموا لأكبر القبائل فلا تعاقبهم بما

ربنا المظلمة ونجي كل مسلم ومسلمات راونا يا ربنا حسن الختام عند الممات وقد يوم القيام بجاه خير من سقى الامر هذا ووهب المخلوق والامر هذا محمد قدير

0: الحمد لله السميع والبصير
1: نعم الحليم والقدير والنذير ناجيته سبحانه يوم الاحد فجعلني بقل هو الله احد نبيت جمله النصارى عنهم وفي بتوحيدك يا ذا النبي الاول الاخر والمغني الامد حتى اهل الباطل انت يا احد لك البرايا ولك الافعال فانت للذي تتافعان لك بذلك ساكنا ولا بها بما قضيت